0: بلياردي فريداني منال لسر جادة لشوينان لشوينة قشتيكان زور بوا
1: بدوي تشيروكي دو مندالا اقرم كلا سنوري بكركوك فريد راونو هن راون بوا من خوشخانية ليرا ناوي لين راو عبد الله
2: ماكو أهمية مثل الأم واحد
3: من وكو يكيك لمن دالا كاني خوم سيري دكامو بردوام خمي لدى خومو كاتك نخوش دكوه تاو بوي پرشان مو
4: كس ويستو يتي كهالي بگريتو
5: من علا ليرا ناوي عبد الرحماني لين راوا لروجاوي كركوك تيمكي أمني لا كاتي أركابون لمصلا وقراونا توبو كركوك لسر رقاي دوزنا ولس لاي تاسيك دان راوا
6: هاولاتي هبوها عواتي أبو أمنا الله وقريتوا أو ناس سرداني مستشفاكي كردبو يعني أيود وكو أمني هاتو كمن بو بيتم بدايكي
7: رنگا کچو کوریگ هلیه کیان کردبه لا انجامی او هلیه منالیک دروز بوبه
8: پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدی لسر جبه جبه کن فرمین نخیر هیچی لنه کن هتاکو منال کیبه
7: اما بزانم هل گرتنوی منال حرام یا حلال
9: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداو
10: تبنی وکو بناوی کسیگ بینی حرام جایز نیم
11: ابی بزانی کمنالی ام دایکو باو کنیم

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكي تشوما روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن

مليار دينار لقل ريخس نويتر خان كراوكاني بترو دولار ببري 2 تريليون دينار لهجماري أماناتي يا راسبار دركاوي راسبار دراوكاني وزارة دارائي يشيكي ديكبون لبرياركان هاوكات بريار دراوة كومبانياي ببازار كرني نود سومو لريكاركاني كم كرنوي خرجيكاني إفاد ببخشرت لبربر جواندي قشتي.

خالتان لبت كاتينا مكاني هشتا يكن بابت إشمان كيشي بنزينة هشتا كيشي بنزين بردواما طبعا لدوي بريارة كي وزارة سامان السرشتيا كان بوزيات كردني بنزين بنرخي بال بشتي كراو بنزينة حوصة دو بنجا دينار يكام ماوي چند روجه بريارة كتشو بواري جبجة كردنوا ماوي چند روجه أطوانين بلن قيراني بنزين تارا دي كم تربويوا زوتر بنزين الدستكوت و جماري او بنزين خاناني لباريس غاكانا كبنزيني حفصدو بنجا ديناريان دابا شكرت زياد تربون بلام اس جاري كتر بريو بنزينة كم كراوتوا جاري كتر قيراني بنزين زياتر و زياتر قلترا بيتوا من امرو دو هاو كارم لقلدبي ايوبورتي لهولير و هروها غوران لقمان لسليماني هر دوكيان باسي كيشي بنزين

0: متى أيامن بيسبر روا والله ما دياردي كي جواني أما لجاتي ولا سر ديوارك بيلو سنتوانن لرجع موبايله وإعلاني خوين كان نجا وديواره براسي دياردي كي جواني على العيمن
1: الرجاني بيني توي خويني توتشي
0: أما زيادة إعلاني لا في تاكن أو كهرباء أو يشيك تنكري بي أو هري كبر شوي أزيك حتى أوسر برود دياردي كي زور ناشرين يعني هر سر قبرانه کش.
1: در دادلی شیل سر نوسرا.
0: بله بله زور جارش تی خرابی شیل سر نوسرا. بله من خوش بختانه کسی اگ مثلا بوی کی بسرعه ناو. براسی دیاری کی ناشرینه پیم خوشه اگر لام کانالی جناب تانه و کانال هشت. ام کارد یعنی سابشی با بکریت.
2: قصه حال مجتمعی جوان بود طبعا من یکم جا که خون باسیم بابتم کرد. امود خو چندین جار امر کاته کله سره شقامان روشتون پیس مان بو واستای شته کبو جمارکی مان دسکو تو اسن اما گرنگ ام دیار دیر نمنت یا خود بتاتی سزاکی و قرسی بو دابن دکی هیچ کس کنه تو انه بقلم رصاص کی شد بنو سنک با پمپوشتی بویا رنگا هنک مان بلین فلان وستا مان یوس سر دیواره کان نسرا و امانه بلا رگ بدلی کی راستقینه هي استا لما نالك بتركو بيجرا حتى كاسيك زور زو بتمن موبايلك بدستي ويت وتركو ملاتي كان بكارينت وهر لتركو ملاتي كان يك دنيا ركلامي جورا جور دي تبردستمن اطوانيت او جمارة تلفوني كلوي داي انيت لفيسبوك ابلاوي بكرو من بيستن بو استاي حفارة هيا يم نسيرش فيسبوك كما انو سن لشوني قراني فيسبوك كما انو سن مستاي حفارة جمارة كي توم اعتي بيستنا كابروم غورستان با غورستان يم سليماني بقارب تاوكو جمارة يكم دسكوه شتاكا آسان تريشاكات تنانت ديماني ناو شاري جارة كتير جوانا كاتوا عثمان عارف كابر برسي بشينا يشتني زيادة روية لا شارواني سليماني او قصيبو كنان فاشت كردوا ودلت اما سزامان داناوا اگر كسيك جمارة تلفوناكي دانابه تلفون من بو كردوا بمانو توكا بيسروا اگر نيسري بيتوا سكالا ما تومار كردوا و هر كسيكي تر اگر بزانين كي و لسر ديواركان بمشي وازه ببرداو مشتن و سيتو ديواركان ناشرين و ناشرين تركات اما سكالا ان لسر تومارا كينو بشي وازه كي ياساي ماملا ان لقالا كين بلان باس دوا كات كان هشتني ام ديار ديا تشتكي زور سخته و اگر تو سر برپرسيارتي تاكا كاني كومل دخوي باقي ما لكا خسمانيش بيت
3: ما کردو و کوپی ویست مو او حالات یعنی که نوی بنوسین لسر مولین سیاجی قبرسانه کان به یا خود ل برز پردکان به اندر پاسکان به اوور پاسکان به مو امانه اجاعت من لگل کردون چون که ل راسی ده او شوینانه زورترین حوالاتی بین یعنی سیمای کی جوان بخشه به شهر که ولن بده خو اگر نوسینی لسر بیت ابیتوی ناشین کردنی سیمای شهر که من مال
1: طيبت اواني كبنوسين وسبرامان وسنو ريكلاما كانو تشوزام شتي تريشن وسن سزايم كسانه شي ولا داتو دارو شونه كان تنزياتر شرا كانو ياخذ
3: مالي الراسي دا اگر بزانين شي بون منا زور بي حولاتيان جماري موبايل دانين كم جماري موبايل عندي انا بو بابات ريكلام كني او شتي كخوي ما بسيتي لسر بابلين او ديوار الراجر نو بربس او برزا بردو اندر باس اوفر باس انا ياخذ سياجي سر قبرانا كان ایمان دست بجه پیوندی پیو کن اگر جوابی آیا و هاو با بلین با بانگوازه کمان برو بانگوازه کمان او کات پیس رینه و لای بین و خویلی بین و خویلی بکات و با همان بویا خو با همان کوالیتی او بویا خی که پیشتر پیکر آو با پیشتر آنو اگر دوباره که دوی مسکالا یاسایی لسر تو مارکین با پی یاسای شهروانی کن ایما اجاعتی خانوی لیکل انجام دید
2: دوش بار تلفن لسر تای پروگرام که اول سر شاشه داره که وات واتساپ و وایبریان لسر لرگیو نام من ببینیم که شکان تام گینن بیم خواهتان نگم

لا تونترين شينم لجيهانا أويش بازاري بيبرا لألفا أتوانم بلهم لا باكستان وهندستان يشتونترا من أشملاي دوكان داركو بي ألم بزانم بو نانو آويان بوابا بيبرا

0: تبي هالي قدا
1: والله على حظ بس 6 كيلو الوي
0: 6 كيلو هالقدا
1: اه
0: والله
1: حساب كرفون
0: حسابي من اره والله بره حظك هي كان قال قري هالقدا
1: حظ بس 6 كيلو
0: ده هالي قدا هالي قدا تنقوا بس شلون احوال
1: احوال من 14
0: نو تواني 1 كيلو بكريوايا
1: يا اخوا يا اخوا ودي ياكوني وتم قدا
0: يعني كيلو ب 1500 تونه تواني ديك
1: انا باخوانم تواني
0: اه ويصير بقري توا
1: انا والله
0: هاي بدها خوا بدها خوا وخلقاوي اللي اسوا
1: نمتوان
0: يا ربي خوا سلامتك تو شن كيلو هلا قري هلا يقرا
1: والله يا حزم نسي تنا
0: سي كيلو هلا قرا وخمي فارقي ونبه
1: واي بيام زغل
0: دس ما سكم دس ما سكم
1: الا بلاتي الله رولا لبرا
0: امين امين يا ربي خوا سلامتك واتريش ميوشد برا بدلي خو قرباني
1: والله يا حزم لو فوق شبرام بنا
0: فوق ايش ببا
1: ها فوق انا جنيني
0: اه يا ساقو غلا قري هنجيل كلاس هذا الاشياء اللي قرا كنا يعني اقول لك خدمه تاع من كوريكو فرق الشيء
1: والله فرقيني يا اخو كره من يشد حساب كوريكو
0: كره دس الناس كلنيا
1: نبخ
0: ايوا من كوريكو
1: يا فرقيني اخر مش بوي وارد
0: اي والله شي كيوس على خدمه
1: عليهم حساب كوريكو كم ها
0: باخو باين ده سبب
1: باخو حساب كوريكو كم مادام تو وادد باخو حساب كوريكو
0: كره دس الناس كم تو اخر وقت تو
1: زار جادو عاي خير بفتانك
0: كم بحكي كره بس الله يا اخو بيبي يا ربي خوا سلامتك يا اخو
1: يا ربي
0: لا جيانا شوني
1: والله جيانا كم
0: جيان جياني خلق شونا
1: والله جياني خلق رورا لم اختيع باشني
0: يا ربي
1: خلق رورا ما عاشك النية وخلقك هلاك وتشتك قرانة و...
0: شد قرانة
1: شد قرانة
0: يا ربي خلق رورا سلامتك يا أخوة كاشن قرنقا إنسان لجيانا قناعتي هابي
1: والله هي قناعتم هيا
0: بنمونا همو معي وشتيك هما أنا دل ما بي خوش بي
1: أرى والله راسك
0: يعني بنمونا كابراء بقالية كا
1: بلي
0: دلي بي خوش بي
1: وايا وايا راسك
0: من لشم ساخة دلم بي خوش
1: بي وايا بزيابي أرى بخوة
0: ايتنا مو معنا بيت
1: بخوا على شاغي لا شاغي سر حميتي
0: بخوا راسك
1: لا شاغي
0: بخوا همو دنيا هي تو بي
1: والله لا دولا جان لا شو صاغنا برورا حمو دنيا انت جاي انتو بي ها او انا هيني او او يبر انا هيني
0: نبخوا اي هذا لا تشل داي ويانا
1: خلص لا والله لا دش
0: على لا تشل داي بس دمك لا تشيا يا
1: انا والله واحد دست على زياتر
0: دست ثانية
1: دست على واني
0: اه زوري جنيه زوري
1: جنيه
0: لا شي قد يقول
1: لا باوكتي
0: باوفتي؟
1: بلي.
0: أنت يا ربي خوا سلامتك يا
1: أخو. يا ربي يا ولد. ببرا
0: كم هولكرا ما تشيل يا كم ببرا؟
1: والله يكتم بو أش.
0: آه وش كي كيتوا؟
1: آه وش كي.
0: زم وش كي كيتوا بو تشيش خوشة.
1: آخر بو تمات وبعد.
0: تشيش وش دروس تكاي؟
1: نبى خوا أختي كم يكتي خم لبيم شو توشيش.
0: أو دروس تكاي بو.
1: أرا والله.
0: آه دي ليش يساف يا ربي.
1: قال يا أخوا.
0: جا والله عمل لنا وبامي يا خوشة. لنا وهندش لها يا.
1: أرا والله.
0: عندي بلا توني بيو كي خوشة بيه.
1: ولو جي معملام كحوت يام بهذا في بركة بدل من بوق رتاوا أبو.
0: آه ما مد بدلا.
1: أما مبدلة.
0: أما بدلا. كنت شنا بيلا خدمة تايا.
1: باقول بان.

0: تم شاري ما خلني قديس كسبه تم شاري ما يخو ما نبينه وما بقوم
1: تعرب أخوي تشي ل الخانة خاوة
0: الخانة خاوة
1: لا لا دي وخانة وهذا
0: ما عرف خاوة بيوش فصي خاوة بس
1: أنا خلكي تشي من خلكي باش كأنا
0: يوش قومي يمن يوش بلا قومي يمن شاي ما حالة
1: سلامة من يا أخوة همشة همشة سلامة
0: سلامة من إيه
1: وش ما أصلا كم
0: ما عرف خاوة
1: أمر بس يوا كم أمر يبقان بتاعنا جرينجا إيه الرجيانة قد يوش تعرف زين كهم معنا
0: أي رحمة الله
1: يعني بوش تساعد يعني كهم معنا ضل ما في خوش
0: حس قد يشتي شيء نزاني قد يخوش نازن
1: بره
0: حس كسي يشتي شيء هاي قد يمزعل دعائي أبي قد دعائي خوب بله قد لکی خوب داد تو کار.
1: وای.
0: ساقتی شک دلایا رئیسیه بگر. با قدری بزنی تا دست چوب بسی گورش بی.
1: چیش تی کی رجیانی خود تو زوز و خوشه که همیشه هست که نعمتی که.
0: نعمتی که خواه او بداده کش صاغ سلامت بی.
1: نشاغه
0: کی خوب لحمش دباست.
1: اول لحمش دباستو بگیری.
0: ای فضی خواه بسات تو.
1: دیگمان. آبی ما همش تی کی خوب من خوش بیار.
0: همش تی آبی همش تی کی خود بسی خود خوش بیار. خوش نمی ناتوانی.
1: بالضبط. من او قات جواني كلا برتو يا
0: عم لخزاي
1: او تم بلي كافيتا مالو منالطه
0: الحمد لله صحتي خوتا مالي خوا ابي انسان
1: هموش تك ابي
0: خوش
1: خوش ابي
0: خوش ابي طبعا اشتك خوش ني ناجيت وصلش تك
1: وايا
0: وايا
1: بيكمان تا شان يا خلق قدري نعمتي خويا زاني
0: والله هسك هسك صوبك يا ناي خوي ما في خوي خدي شكاني خوي زاني باشلا خلق مو خوي بشي باشلا يقول لي هول دابا خلصتي خلصي يلاقي
1: بيكمان وايا بيكمان حتى نعمتي

0: او نعمه ثانيه
1: حتى تا خوش بيه حتى نعمه دسته بخوش بيه زياده خدمه
0: خاصه منه تو
1: اه اي طبعا
0: اگر كسك شتي خوي خوش نه برناكم شتي خلقي شي بلا او
1: قناعات باوش لها بهذا كسك شتي خوي خوش نه خاصه خلقي شي خوش نه
0: واه
1: هذا كسك خوش خوش نه خلقي خوش نه
0: بمعنى واه خوش
1: الحمد لله وخو
0: حقتو
1: اگر مالي خو ابي اگر قوم لمش يعني انا قوم يعني قوم شكور نه بم خلقي خوش نه
0: شي دوايا
1: واني
0: خوش وسني خوت براسي وزوزو گرينگا
1: اگر خوت خوش خلقي خوش نه ارز خوت زي دخلك شكلي
0: بگمان بگمان هر وای انشالله همیشه تمندریش
1: انشالله یوسف
0: و اصلا رزمانه با تشی خوشویست
1: یوش بخیر
0: سپاس با زنبی

0: صالح حاجي السلام عليكم.
1: سلام بخير.
0: شلون يا حال؟ يا لك ايش بكاف؟ يلا اللي هناك.
2: والله الليل يا ابو شوي. اول فاري على الاسفاري.
0: اول دنقباس شلون؟ لقل يا لك انك يا قصيش مبوك.
2: والله عيب ماني والله عيب ماني والله عيب ماني اما نباس ناخذ
0: لا خواف هسه لا خلاص.
3: والله مو روجه دور راوا. كيف روجهك؟ مو روجه.
0: ليه بيتوا؟
2: ولا عم ابو شهد باب
0: يا لك اما كان كمل كمان ابدا
4: يا ريتك
0: اما يا ريتك يا ماشي يا ثانيه ما مشير
4: ما مشير
0: امره ورا ما يا اخوال ايش صار يا اخوان ما مشير دم صاله خريشيت ما مشير
2: طلع
0: لا انت قسم بوبكا ام يا ريال دم صاله خريشيت
2: والله دم يا كلام
0: نار
2: دم يا ما لاديب لما نار بنقل اختيار انا تصير ما انا قلت دم يا كلام هو اخر يومين
0: انت هسه دسبدارين ابوي
2: اگر همون روشه نیم صلاتم
0: همون روشه یه
2: گلی همون روشه یه گلی اگر دکمن اگر ایش اگر ما بیه
0: اگر شونه کسانی هره یا خوش
2: هم
0: جوات هم وقتان او درست کرده و بعدم گرم آیا
2: والله ایش جو یک معنی آخر
0: درست لخواه بصحابه ایلی مالانی هره کناکن
2: والله امانه ایوانی من مدن مالان ناجنه مالان رزینه هره
0: هل يرى؟ ماذا صار جادك؟
2: يرى خوشتنا
0: يرى كراوشة خلي جايبين يا
3: سجد
0: يرى خوشتنا كيف بس كسوري
2: بقى؟
0: كبرة
2: تشيز
0: ور اللي
2: تبعته كل تشيز ور كله توب
3: أشتري
2: دي سانية لا
0: يشتغنا من باسر تزاني أصلي ركابرني يا إيش أشياء
2: تو چو خان
0: چو خان چان کم کم کم باس ام یاریم بوبکا اما طبعا نكون شاهب و جاران لما الله نام یاری اکراو مجلس دروس تبو خرج خلق خرج موبایل نه ابو یاره کان کر دو دوسه بده خوش شان کرد اسا اما نماوا کم بو تو یوا شو نا اخری کن استا
3: والله خریگه ک به ایش یاد ابراهیم عزیزم خلق کیت ایشو کارینیو ايت
0: بحكمي وايش اخوك ايش تبي جازرا
3: ما عندك ايش بخوا للرانيه وللرانيه وهاتوا متوا بس بتاخي وارب كما يا ربو يا كايو شي داما
2: بو يا نك
0: بو يك داما
3: طالما ام بياوا كا رمضان
0: ما مشير
3: اخوي اگر عمل لي النبي يا ريك ما نستعمل شي داما
0: والله زاوت
2: يا من دعوه تقريبا ديما والناس
3: ناس بس اگر بي من خصا كم بكم لبروي سريع من باب واربه من ذا
0: فرمو فرمو
3: حمور روزة تيجي أدوري حمور روزة يك روز نية ببيت وراي برا
2: باور باور باور

0: من نوم أرسا
1: عارف
2: بلا بلا نوم أرسا أتو ناوسيا
1: نوم ناس عادي شو
2: يا غنا من تونا ناس بس أرحزم قصة سلامك اللي بكم إن شاء الله لسلامه وتو خلق ناس

0: طبعا هو خلكم مال بقطع انجيش بابا زان يا ولا مال يوين يعني مال يوين
1: فرقينيا
0: فرقينيا تا ام يو انداريا طبعا امر بابا تغم لسر او ابو كامرا قناعاتها ببوج يعني كي بتلو برقت بشوازي رخصارت بايشو كارو كسابات بوناني كهتا ضل بي خوش اسا امك بدا سو يا وباني نانا
1: بلي بلي نانا سير سري خوت بدا بس
0: دايس بدا ضل بي خوش وايا
1: والله
0: ما خلصش كبي
1: زمان نانو اي تو لو اني بلا وقشت يا حني كزنت
0: اي اوانيه
1: والله
0: اي شلون
1: بتاكيد
0: والله جيان بساده وزوار
1: بلي بلي ارا والله
0: يعني جليكي ساده جيانيكي ساده شيجي كما سكن جياني تاع والله قبونيه تو
1: والله
0: لخاني شي غوري ابي
1: والله واه دابا مرتاح
0: برا طلعت والله واه ابي ضل
1: دوله
0: ما والله برا ضل دابا
1: ضل دوله
0: من بيو شتا ساده كان جان خوش خوش ويسن بنيتو
1: بالي ارا والله حتى خلق ساده بي ساده جناب تنكش كابراكي ساده ناو خلق اخو زور خوش ويسن
0: سلامت بني اخو
1: يا اخو بخير بين سر تشاو
0: يا من تشاو يوم اسك
1: بس اخو
0: سلامت بني اخو قربانا تو رايتو شي راس خسكاني من بحث اخوك ايش بيت ولا هذا بس ما مره فيك اخو عم زيك احنا قربانا
2: انسان كان قناعات يبو بشي كخوا داير لي سرتاك ابو دسبيك سري سي سري خوينا قدام قناعات بو دروس كا كبران بركي بزاني لازم ثاني كده تشكم دنيايا اكو تايب دي اروا وابريتوا انسان بو بشي خوا يقول لك داير يا قناعاتي هبي قناعاتي بو دروس بزور سري صاري خوينا كابتا شيء الاستفادة ليه كا لو بشيء كا شدني مقصد بون الإنسان قناعته يجيبوا دروس بيا بوا بشيء كخواده إذا هج بينائك بيا لا شوينا كا بلا إنسان أونا ليش يساق بيا أو جورترين نعمة تخوي جورة كداية بيا قناعته يجيبوا بشد ويا كخوي جورة داية بيا بتاع شيء صار كوسوا بيا
0: بتاع شيء ليش تساق بيا إن شاء الله مش سفر وخواتنا غاصة بيا
2: دولار
0: فاز بوم يوم دارك
2: بخوليت
0: الرابي شلون بخوليت الرابي بخور الصلاة أنا بخور باني
2: قول النائب ما أصلا بخور عام كاي تشاو

0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا أخوك سام بخير بني. دانش. للا قرآن كان تان دانش. بخير بني. دادا دي. دي سي قرآن كان بقو بادان دي.
2: قل هو الله أحد.
1: الله الصمد.
2: لم يلد ولم يولد.
0: أهل أوايك بمنيان وتوتيان والله خير تقا درس قرآن بكر من على كان ما نبلي الأخوة بزياب من درس بيانو من اللي بيشو هتا في نيوجي عندكم هي كان اللي بيانو في نيوجو أركاني إسلام وركنكاني إسلام باور بخوا وبيغمر صلى الله تعالى عليه وسلم أو أنا أن بيعرف
3: وزعلنا نهار معاشا
4: من دروش في القرآن معناك سيدكي أويا كمان دروش لير سرتا بيتكان معن بيلا لو كتاب خانش بيتكان هيا يصير ليرك القرآن كافين لو كتاب خانش سودي هيا
5: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: تقريبا بشويك من هذا بس زار وايا زيادة كان أبنا بشوبيا زيادة كم تر الروجانة

0: باشين.
1: سلامت بيا
0: زوج شو خروش خلينا و
1: يا تسليني وهاتي الحمد لله ربنا بيغمر الصلاة والسلام خوش فيك دربرين الحمد لله نخش بيغمر الصلاة والسلام كل روجانا دا في كركان يوم كي هزاران صار بكل دريزي عم بيت كركان مدرسة كان هزاران صار بكل نجابة لو روجي أجاوا بيري عراب وكل روجي دا سنزار صار وش شكر بلو صار لو روجي دا دوبارا قولي هرينا لو روجي دا وكل شيطان قدار الحمد لله ما دور روجي دا كخوش دي دار أبري لبينا بيغة ما صلى الله عليه وسلم
0: سنكسيا لكيني وهاتو
1: والله لسبني وزو هاتو شاشوني وليريني اما
0: سيكان شو كانت عن زوج شو خروش خانني وامر
1: زوج خوش الحمد لله لبينا بيغة ما صلى الله عليه وسلم الصلاة دي لبينا بيغة ما صلى الله عليه وسلم والسلام
2: عليكم
3: زانه
4: و کار و کاغذ بزرگ کرد.
0: واری
4: ولاد.
0: لو خلاص.
4: من تو جوار کم.
0: هولا دین.
5: بگورا.
0: هولا دین دنجی زور بیان وار بگرینم رولی رانه خلاص بالغه کی زور زوره سالانه لو یاد داد. اما دکاری تا آد کرده دامنی خلاای هولی روا له الواسی نامی محمد صلی الله علیه و سلم پوستر. اترام روش هاتسوی هولیر همو رگا کانی با سب خلای هولیر داخستونه تنیا با پیاده هولاتیان اتوانن بین جورو بوی او خلکانی هم لهولیر هم لدورو برشیدن بارزوی خویان بین لیرانا بونا و هنگی خویان بکن سوری باشی؟
4: ولا الحمد لله باشم
0: اخوا باش بی لگت سم برادرت هادی؟
4: ولا شن حفتا شو زوری؟
0: کم کارکاتو؟
4: ولا هولیر نوی؟
0: بخیر بین سم بینی و سم خواردیا
4: ولا اسمان خواردیا
0: لو
4: ولا هیچ نبزاری نه ولا نبا
0: تا نه چی بکن تا کی بمین نو
4: ولا زار دمینی نو آره ولا
2: ساعت ساری
4: بریز ساعت
0: نه بونه

0: والله خارج تبيني جاني
1: ما شاء اسو كو دبينين خلقي كي زور هاتوا بيقومان نتسن كاجميري ده هاتوش ده زور قلب على اختر دبيتن وكو بيني ما نيرا جروبي كي دخجاني هاتونا زوش وخروشة خانانيو اما دبوان نيرا

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طلم بهاي فاركي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورانكاري نرخة لقال يا مدى سانة.

0: تو بخير هاتي كتشوما
1: بلا ياس كتشوما روجانال دابشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب أحسن

0: تو بخير هاتي كتومة
1: بلا ياس كتومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب أحسن.

لنا عجا عجا ويشاردا هي منية غاز مندكي كأرزوناكي بجي بيالي سيستمكي سكيوريتي بسوشوار كاتجميريو بارچيني اوتومبيلي داخرو وادكن همي شدلنيا اما فلورياستي نويا خونيكي محاو كساوث كردستان جروب بديهنا فلورياستي شارك لنا وشارك.

0: سلام عليكم. يا خواك سامي خير بني دارش دانش دانش للا قرآن كان تان دارش دي بخير بني دادا دي دي سي قرآن كان بقو بادان دي
1: قل هو الله أحد
2: الله الصمد
1: لم يلد ولم يولد
0: أهل عوائك بمنيان وتوتيان والله خير تقا درس قرآن بكر من عركان ما نبلي الأخوة بزيابة من درس بيانو من اللي بيشو هتا في نوجه نكم هيتا اللي بيانار في نوجه أركاني إسلام وركنكاني إسلام باور بخوا وبيغمر صلى الله تعالى عليه وسلم أوانيان بيانب
3: من درش فر قرآن من کا سیدکی آواه که من درش لیر سرتا پیتکان من پیاله لقطاب خانش پیتکان هیا اتیر لیر کا قرآن کا خوین لقطاب خانش سودیه.
0: تقریبا بسیار مناره، بس زار وای زیاده کن، ابنا بسیار زیاتر کمتر روزانه سعاد نو دشی پیا کن. حتى عقات الدوني أو يوالا مكتب خنابتي خاتك أناسيا منش لبدايتي جزء أمو لقل الله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق تبت يدو ألا وو بياتيم حتى جزء أما التواوك كجزء أما التواوك إذا أي بما جزء تبارك ورده ورده آوها أروي
4: يا يقلو تمنى وصيرك هلاكو ما عندو شوانا دي تولاي مركه يكسرت فيها على تعيشي خويا ودرزي قران بمنع لك انا ده تربيتي انا ده ونبي الدرز قران انت يبدا
0: كاي روي دين اسلام بكن يا ما كان يا عمر مالا او فر او من جيت هاشتاسا هتا هنا سمت يا بي هتا بتوانم هتا تشامش فرق بكا ام جمليش توابي جملي تربي هاي فير انا كم ام اشا خواي فر ودقار لا اسماني حوتم خويا زاني تنها مقصدم اوه بيان بري عبدي
4: كيما همو من وكو خلقي ديكيش تن على زوري مار خلقي ديكا يا مشا همو من شرمي ليكي دائما لمصلحتي ديكا يا دائما منالي ديكا يبرودك كومالي كي بيغانو كومالي استا نخوا بزيار بي هاي بتوت زانكو هاي بتوت يعني تعين بو بو خوي بيغيش تو الاخوا بزيار بي بي برامبر كديتي او يعني زور زور مي ما كبي برامبر ايكا
0: بسم الله الرحمن الرحيم ربي يغفر ويرحم وانت خير الراحمين رب يغفر وارحم وانت خير الراحمين يا اخوه بخير بنقول لكم بان تشاوبي

0: رسم فعاليات شنو الري ورسم نواتي مراسم
1: مراسم هناك احتفال او كبينها احتفال شتكن ودرونهن حلويات وزعنن شكر وزعنن فرحية ومناسبك عظيمة مناسبك عظيمة نقام مثل جميع مناطق سوريا جميع دنيا شتكي ايجو في شتكي
0: خلقين رج آبا وخلقين قامش لو بتفدش خداي جورا شد خازن دعاي وين يي إيصال شنا
1: والله دعاي ما قول زين شو توفيق شيبي وحدة شيبي بي استقرار شيبي بي قتل وكشتن شي نبي ام دفنجو استقرارك التام شيبي بي هل يكي بيجي حقيقة هل يكي بيجي مراد أخوة يعني شي نبي يك لحالي أخوة بأفي منا وأفي كسيت لنا وأفنا أف الله وأف مسيحية وأف أرمانية أف كردة نا دفي حمو بسابين دفي حمو يكبن دفي حمو تستكبن دفي في بلدي في بلدي أبا بكن بسلامتي ساغب ربي ساغب ممنون جوا تتشاغيم
0: بله اف دیمان ما با قامش لونه هگر هفکار من هنکی بکاره و دیمان دیجی بده خیال کرن گل اکسپاس خود قبول بکر زور سپاس دکم
2: خواهش از سیرا
0: لنوا مسگفتا زین العابدین اف چالکی بره و چنه کم مسلمان جهی ویوان ایسال رجاوی کرسانی اول کو ایدی ولات وان تیکفه او لحیه کدوم دار
2: سپاس بونو چگه هنم سیرا نبی کل قامش لو دیگل مدابی

انجا امرو بسي بابتك تنبو اكم لبازاري اوتومبيلا كزور جار اما بيتك قفتقويني وانها وريكان يعني وكساني كبت ما يكريني اوتومبيلين قفتقو كان لسر وعي اوتومبيلكي برز بكريت يعني اوتومبيلكي نزم هيا هربا تبعات حزي الاوتومبيلي برز وهشيانا لا اوتومبيلي نزمي حزلي يتربا قويري اما شكوت السر جرفان تان زور جار كا بريارة دن كامان بكرن هاني جارشنا كساكا باريكي زور باشي هيو بريارة دا اوتومبيلكي كخوي حزليتي اوان بكره ومرجشني اوتومبيلك برز بك خلق بيوا بي او باري زوري بيدراو اوتومبيلك نزم به باركي كم تربه ناش تكبو شو ايشني بلا مرنگ وينيكي واد رزبو بلا زهني بشكل خلق بيان وابه او اوتومبيلاني كبرز نرخيان جران تر لواني كنزمن كخوي الراس دابو شو ايني ام بابتا بو شوفيرو سرنشينانا كيس باسي كموغلا باقراوان دكش ما ديارة باسي اوتومبيلي برزو نزم دكم كلا بازار دا ناسراوا با قمره خلقی خوان زیاتر پیالن قمره خواز لسر هر دو جوره که بگیری کرارکان دا گوره لحریمی کردستانش اوی راجک چو بیتا پیشنگا کانی والتون بلگوی لبیرو رای کریاران و فروشیاران بوا درباره اوی کامیان باشترا کامیان خواست زیاتر لسرا و هیچ کاتی کش بالام نتوانی بگینه اوی که بریار بده که کامیان باشترا چون که پیش هموشتک با اوی اوتون بلک بکرید یعن بریار لو بده که کامیان باشترا تو سری کوالیتی او تایبت مندیانه که کل اوتون بلکه هیا و مدلی اوتون بلکه کل چولات دروس کرا و چه کمپانیه یک دروسی کردو او خالانه بریار دن که اوتون بلکی تو باشترا لیکی که یا خود نه چن شتێک هەیە کە تۆ بێ هەژماری بکەیت بۆ خۆت کاتێک کە ڕووی ئۆتۆمبیلە کڕی یەکەم پارەی گیرفانتە پێشەمو شتێک پارەکەی گیرفانت بڕیار دەدات تۆ چ جۆرە ئۆتۆمبیلێک بکڕیت لە نێوی شیاندا ئیتر ئۆتۆمبیلەکە

0: صورتي النمل آتي حبة.
1: وحش لسليمان جنود من الجن الإنس الطير فهم يوزعون.
0: عفرين.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بتان طالم بهاي فارقي جفانك چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قرنكاري نرخكان لقال يا مدى زاني

0: îro mevlude, mevluda pehrambere islamiye. Li mezgefta mezen a bajare amude tamashan heja mevluda jdeyk buna pehrambere islamiye hatel darxsan u bahzaran xalke bajir deda amade bun.
1: يعني بوي وك عرفكي تقليدكي جدهي صلاة الصاروخ بوم از برحمتي بابي خرد هاتم والشيخ وملي عمودي علماء مشايخ ما مستا تين وحريك جوان يعني وقت بي الرحني دافيج سر عليكي ج حياة ابي خمر عليه الصلاة والسلام ج اخلاقي وي ج معجزاتي وي صفاتي جش بوتشي ام وی روزا هاند وی ماها پیروز ده ام شخور دکین درفت جبو ام زاروک خور ج ملت خور بیجن به پیغمبر چا ابو علی صلوات و سلام اخلاقی چا ابو جبو ام بدن دو شو پاوی با اخلاقی خو تعاملات خو نبغوت نه خو تنی
2: چلو دک جواتی ما وی حشکرن بلا ببي محبات شيراني دوزعين الدكانة دي شكير ضيافة تشتي ولو أو محبتك بلا دبد جفاتي دي أو محبتها هاني تدبيني شكرك بشوك دخوي شيراني كبشوك حلويات دا تينين السوكي الدكانة تينين جاميا المالي تخوينين أو تعبيرها محبتي
3: الجهود والإحسان

0: راسي جايكي زوزر خوشة هيوا دايرم هاد بردام بيتو قد اوشتنا قوري
1: اني حزن لي اوا بيتي ناو جاي كباسي دي خمر بكري
0: بلي
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم بلي
1: صلواتك بنيرا زام اتواني صلوات لي بي
0: والله
1: اللهم لقل من أبي الله خيرك باش اللهم
0: اللهم
1: صلي
0: صلي
1: على
0: على
1: محمد
0: محمد
1: وعلى
0: وعلى دين محمد
1: وعلى آلي
0: آلي محمد
1: محمد جاب لي
0: صلى الله عليه وسلم
1: يا حوالي صلوات أبو جوش وخروش وجماعة ولا ضليتوا يخوش كدولنا وقرب الله خير أصلاً يبغى شيء لك وبنته؟
0: بلى.
1: وشيء.
0: لبري أمر ويا دي في غمرة صلى الله عليه وسلم. روش لدايب.
1: أي عفارم جا في روز بينته؟
2: دم روش في روزة دواكار مشاعل.

0: مسلمانان انشاءالله همو روژیشان همو کاتیشان اوا و خو امرو پر له خوشی بیا انشاءالله همیان نزیب له پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر روح بجان و هیوادار شوم له گش خلق وکو مسلمانان هولیرو بگشتی مسلمانان همی به تایبتی چاوله وام کن شتوم بگرزان کنو یارمتی مسلمانان بن انشاءالله پر خیر و خوشی بیا
1: محمد علی صلوات و سلام كخوا عمر جيبك على القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إيمش رحمة بن بوهم ودنيا ومهربان بن لقاها مكسيكا خاسب كار بن لها شوي نكا خير وبركة بن بخال إن
0: شاء الله دسو شافتا خور
1: زور زور باش أم بالله جوانيش ومن علي تويا
0: كاميرا
1: ميرا جان تو شوي انت لكم هذه صلواتك بني ربو بيغمر
2: روجي لديك بني بيغمر تان لها مكسيكا

0: بێشەوای ئیسلامە خی گەورە پایدارتان کە شڵ هەموو ڕۆژێک لەم کە هەموو کاتێ لەم ڕۆژات مەوجود بی لەگەڵمانە خێر و بەرەکەت بڕشێ بەسەر ئۆمەتەکەمانە
1: ڕۆژانە سڵاوە زۆر
0: هزار سڵاوات لە دیاری حەبیب الله بێرە وڵا دەستی حەکەم پێ دایمە
1: الحەمدوللیلا
0: سڵاوات بێرە
1: دیاری حەتمە لەم ڕۆژە دڵە خۆشە
0: ئینشاءڵڵا
1: خەڵکیش دڵی خۆشە
0: ئۆمەتی محەممەدین سڵ
1: عەڵەی وسەڵم لەدایک بۆ لە زۆرێک لە وڵاتەکان گرنگی بەم ڕۆژان ئەدرێت جا بە ئاهەنگی خۆشی دەربڕین بێ بە بە مەولید نامە بێ بە بە تووسی منار بێ باز باسی بێخەمەرە سەڵ
0: هەر خوایگەیان هەموو کاتیاو ئەم ڕۆژە بکەی بە قسمەتی
1: هەمومان
0: هەر لە خۆشی
1: یابێت هەرم ڕۆژە بخۆی پیرۆزە بەڵام نم ڕۆژە گرنگترەوە ئێمە بە ڕاحزی بە قسەی پێغەمەر
0: یعنی
1: مومان ئەڵین پێغەمەرمان خۆشە
0: سەڵاو سەلەم
1: بەڵام کەممان بە قسە یەکەین وایە ئەگەر بە قسەی پێغەمەرمان بکرد سەڵاو سەلەم ژیانمان زۆر خۆشترە
0: بوو خۆشە بێ و ئینشاءڵڵا هەر هیوادارم ئەوەشی کە هەتا ئێستا گرنگی پێناو زیاتر گرنگ ئەوی پێش یاوەک زیاتر گرنگی پێبات
1: چی شتێکی پێغەمەر سەڵاو سەلەم کاریگەری لەسەر ژیانی تۆ هەبووە
0: هەموو جارێکە سڵاواتە دەم گە دڵم بێتاقەتم سڵاواتم دڵخۆشە بە سڵاوات اللهم صل على محمد وعلی وصحبه اجمعین
1: جاو کەسانی کە دڵتەنگن کە بێتاقەتن سڵاوات زۆر لێبن دڵیان
0: خۆشە بێت الا بذکر الله تطمئن القلوب
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما آياتي خواي قولي
0: ما آياتي
1: خواي قولي خواي قولي تنها ضلكان تنها بآياتي خواي
0: أرام بنا بآياتي خواي قربان بم
1: إن شاء الله كسيبي ضلي أرام بي باس صلاة وزور بنا
0: زور صلاة وزور لدياري بي غمر باس صلاة
1: وزور كاق
0: عرش كان زور مخوشوي
1: بقربان بم
0: زور
1: بقرباني دس أبم دايشي بم دس ما أسكم بقرباني دل أبم
0: يوا داري مو خوشي كتيكيش نازاري شمنا داري ولا تجينا داري بي هزار هزار صلاة لدياري بي غمر بي صلاة وسلم يا أخوة تمن دريش
1: بس ما سكم دايش بس
0: فاتي في غمر كاين هبوي يا ربي اخوان
1: امين يا ربي
0: بايا داربي نمونا الزور بي
1: دس ما سكم
0: خوان الله تنار خوش كي خوان دش من كور كي بخاتي قولي خود امتي محمد صلى الله عليه وسلم او حبيب الله اخوان جان رحبا مو فقير
1: يبكي امين يا ربي
0: كريتي كان ربي رزقاري ام بيلا كريتي خوايا جانا وي فقيرة وي نخوش أي وادار مخوايا أم دقيش فايبر كي خوايا بر في غمري خوا صلى الله عليه وسلم برش فعاتي أو كبين يا ربي خوايا نمونا زور بي تمن دريش بي خوش ويسي أدبين لك أنا لك وزور أقام لك يا ربي تمن دريش بي خوش حالم تمن دريش بي
1: رزي حرمت قرباني سري شرم
0: قرباني
1: بب قرباني دس ما أشتاكم زور أصبر من دس ما أشتاكم بقرباني بب قرباني دلغم مرسي بقرباني

0: پیرۆزبایی لە هەموو مسلمانانی هەموو بەشەکانی هەرێمی کوردستان و چوارچێوەی شوێنەکانەکەین بە گشتی کە پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم میناردوو بەلە ئێمە ئەو پەیامەی بۆ ئێمە گەیاندووە ئەگینایس ئێمە کەسانی بێباوەڕ و کەسانی خراپە بووین و لە خوا بەزیا بە ئەلحەمدوللیلە ئەمدیدە بە نیعمەتێکی گەورەیە فايورا فرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات بنسب پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فايورا دا چاكوبون سد خراپ ولي دور خاطه وجا امر راجك روجي كي زور گوري زور پیروزا اما پیروز بايل هم ولايك كي پخرس كان الله كتا نكي زور سپاس تانك قربان
1: زور زور خوش حال
0: خوش حال
1: لالمانيا لاش صار دم صار لالمانيا
2: والله نو شش
1: انا وشش وتا صار لالمانيا سي صار سي صار خاتم اندريشك ان شاء الله اسا بوشيليري
2: والله حكومة أبو سردان و
1: بوشي لم مزقوتي
2: والله من لم بونا بيروزانا لي بدورني
1: باش داريا كي يعني
2: باش داريا كي يعني تر زور حزم كل هاتم بويا رزور
1: تشيل او جوشو خروشك بو بيغمالي خوا صلى الله عليه وسلم
2: والله طبعا هموما مسلمانين
1: شيت باش انا زيب كاين باش حمره
2: باش انا زيب بيغمري غورا ما صلى الله عليه وسلم
1: بمن روايه لالمانيا سرداني مسجد كان كيف
2: والله اصلا
1: اصلا اصيا بابي مجال وجاند لو ام مراسم عينانه تاشنت غرينجي بيدري لالمانيا
2: والله
1: غرينجي بيدري هذا بشي الصلاوات يقلب ابو بيغمر صلى الله عليه وسلم
2: جان
1: والصلاوات يقبنيرا اللهم صل على محمد
2: على سيدنا محمد وعلى ال محمد
1: اي يا اخوان ايش صار به

0: الشيء اللي درسها فيها من الاخوان صار امر رجاء مباركه صلى الله عليه وسلم.
1: لا اله الا الله. والله اسباس بخوي قوري ان شاء الله خوي قوري لما قبلك. والله هس وصفيك بكم كما براسي اي في غمرك ابو قرباني من في شوايه مو في غمرك انا صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: خوي قوري هدايتي هم كان زكان ما بيا رب العالمين. والله وانا ذو الخوش بنظام بلا ولاد الخوش يا زوزو ذو الخوش براسي كي روجي شي زوزو المبارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: ودار هم كتبر صغير.
0: امين يا اخوه. شلون خوشوسي خو بو في غمر صلى الله عليه وسلم اسلميني.
1: والله خوشوسي خو بو اسلميني براسي كي من عشقي دينك كي من عشقي خويي براسي حتى من الناس وما مال جوانك ورزي في غمر
0: صلى الله عليه وسلم
1: نمزاني اوا ذاتك اوا بيروز وقوريه.
0: رجعنا صلوات زوري اي
1: اللهم صل على سيدنا محمد. انا والله رجعنا وانا الصلوات دي دم ونستغفر الله كما تا خوي قورا
0: لما
1: خوشنا ان شاء الله. ان شاء الله
0: خوالي ماني قبولك يا ربي
1: اسمعين
0: هميشا بيوي بيت
1: ان شاء الله اسمعين
0: نمونو زوري ان شاء الله. شو شتيكي في غمر علي الصلاة والسلام بوتو كاريقر بولا جيانا يعني شو شتيك كاردانا واخد كاريقر يسر جاني تو درس كردوا لهم فرموا دجواني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم.
1: قرباني في غمر صلى الله عليه وسلم. والله من أويم زوزور في جوانا كدعاي بو أمتكي كردوا
0: بالا
1: يعني شفاعتي بو أمتكي خواص يعني من يا في غمر يا وابي دل صوزي من بي من شون دل صوزي أو آزي زناب
0: شي دل صوزي من بو في غمر أو
1: إخوة لدائق آزي سترب ومان لباوق آزي سترب ومان بقرباني خواي قورب ان شاء الله ان شاء الله ام ام ام اهنا خوشر اوسر كوتو
0: امين امين يا اخو
2: امي ات زور خوش زور فيروز لاي حموم مسلمان لاي حموم مسلمان فيروز يا دكي بس برزه بقرباني بقرباني
0: وسلامتك ان شاء الله
2: بقرباني بمخوايك خوي قولب تام فاريزه ان شاء الله
0: امين
2: هرتو ابين دعاء خير
0: بوكم
2: برهاناي فقير وهجار وي
0: وسلامتك
2: يا رب خوي قولب تام فاريزه خوتو كنالك خوتو برادران
0: سلامتك
2: يا ربي خوي فيروز بالهم وقلي
0: امين يا ربي
2: يا ربي فيروز بي ان شاء الله بخوشي باميان
0: يا ربي سلامتك
2: بماي اشتي تبعي براو خوشكم مسلمانا
0: بيكمان
2: ان شاء الله
0: اما شلون بيسلمين كبراسي في غمر ما نخوش به صلى الله عليه وسلم.
2: إن شاء الله بدينا في روزكين.
0: شون بيسلماني يا سا كسر كسر خوش بيبي بوي بيسلماني.
2: بله.
0: أي إما أجر شون كوتيك يا غمري.
2: يادي كينوا.
0: يادي كينوا.
2: يادي كم.
0: بخسيب كين.
2: بخسيب.
0: صلواتي بو بنيرم.
2: صلواتي بو نيرم. صلواتي كاني بو نيرم إن شاء الله. خوي جورا خوي جورا ببهانة هم يانو بهانة يا ما شاء الله.
0: آمين يا رب.
2: بفقير وهجران.
0: آمين يا رب.
2: إيه وهرب فقير وهجران بون.
0: سلام.
2: خوي جورا تدي تدي فلا بدوت.
0: آمين. آمين. آمين.
2: أخوة
0: سلامتك يا أخوة. صلواتك جبني يا ربوك يا
2: أخوة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

0: خوی پیویست همو کسیک بی بو اما چون که یادی کی پیروزه
1: یادی چیه؟
0: همون نا یادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درودی خوایل سر بی اوی همون نا لبی تجربه اما که جاره کش بی وایا
1: اچی وایا لشه ساره بله کم چیه زنی لسر پیغمبر خوا؟ شارزای جیانی هیست الله علیه و سلم؟
0: ارولا يعني اكو شي لريتيو
1: فن منا فرمودكاني امشغاركاني فرمايشتكاني
0: ارلا امشغاري ما نغا و واي غورو كي خرم صلى الله عليه وسلم
1: سلام
0: سلام علي ابي اما هاوكاري هجاران كي
1: واه اغا ما ليك بيك ما خوش بي بابا زيدين
0: ارلا ابي
1: بس غورو بسو
0: زيدين سوزان هبي بوياك نبي عزيزتي دايكو باكو ما بي
1: بكمان واه
0: هر كسي بي الرزيبي قلت نبي توشي بي الرزيبي قلت
1: ابي تو احترام اللي خلق بي
0: ابي هر احترامي اللي بقلي
1: اقيش هالي شبر عم بركب اما بي هالي نكي اه
0: رولا اي خو كاتي خوي هر هي
1: وعشا اي هر بجي تو سوني دادي جان اخوة الله شي اللي لسر في اغمار صلى الله عليه وسلم
2: ترى بوكو هر كسي فرمي بي كردوين وان بوي كا اقا ما لتوار دور من بي
1: باش بين
2: لقاد لديكو باك من باش بين برحم بين واو. هم يادانش ضرورة بو من على كان من يعني اگر تو من على كد نيني نزاني بوي
1: بزاني بي غمري كوا
2: وايا هم يادانا بي زنور راجيري بوي بزاني تي بقار لواني لغي خرابيك فير ببي لما اكتب فير بس ناكا اوي كخود لصالة كان جاري مشارك بكا منعلك وباش
1: داري
2: كا يا كم جار ما وقخون بس ما لبر داوي منعلكان بوا
1: هر بجي
2: بيانا داي كبير بما بيوتم خيشيك بس سرشا
1: خواه منعلكان بوا بيا يا ربي صلواتك جبني يا ربوك يا حمد إخوة
2: اللهم سل على سيدنا محمد وعلى علي محمد
1: هر بجي
3: زور زور بيان قرشك أم يادا في روزانان كريتوا هوا دارم خلق زيادة الرغولم شو نانب كان وشكو داردري كان وقلا بونيك دور من خاطو لدين
1: بالا
3: اما ملتك بسلمانين پس ام بونانه برزو شکودار تر که ایلوگل بونه یکی تر که دنیایی به دو پیام هم هیلم روژه ایم بس سلو دکانی پیغمار صلی اللہ سلم زینو که اینا دو فرموده پیغمار صلی اللہ سلم هی یکی که انا فرمه هرشتی بخو پی خوش بو برا مسلمانی کش ابه پی خوش بو هرشتی کش بخو پی نخوش بو بو برا مسلمانی کش ابه همان شیو اما دلالت لوا که کلم روژه حسودی و رخو کینه زور بولنا مسلمانانا حال بدین دل من پاکینه هر وها فرموده که تر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمه هر کس با او مثقال ذره یک تکبری هبه او به هج نامی همو ایمان کی سفر بیتو لم رجع حسودی و بوزلدان جیان همو مانی تر ده او من او دو پیامم هیو
1: لش سالت
3: یادی سرور من همشه برزو

0: شار سلمانية أم مزقوتا كتاب خان دين بيغان دين شان دين زوري أم خاتون ألي أوي قصب كاسلاو لي بخاتون عطاوكو بجي تاتام كاتك دران وقتي يواريا ماونا توا بيام تشيلة يا دي بيغمبر إسلام
1: بيشاكي سلام إخوال نوري بيغمبر بيصلاة والسلام خير وبركة برسة بسر نوري باكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم يادة بيروزة كم لهم مسلمان شاوي يكبيكي أو السافة ما تشكم كعزيت يعني كيشا إمرو سليماني سليماني راس الزور بونو آهنگي تياكري همو يبا بي بيويس بيويس بالام أما الهر من زيت البيويسة شاو تان ما تشكم دس خوشي تان ليكم من وكو كتا شهيد يك خوين مرشتو لهم شارع شاوي يكب يكتان ما تشكم بيويس مانا صلاة وبركتي روحي باك بيسر بيغمبري نازا سلام شاوي كاك كاك حمي شيخي جماعة كم كإما ميواني بردمي مالكي أوين سليماني يخوى آوى دامي لشتان صاغ بي كنال هجبة تايبتي خواي قورة سركوتو تانكا فهيدار تانكا براسي تشي يعني كنال يكن بير كابر السيوم بخوا أم جارة جلان السيوم بخوا خوشوي سيدلي همو مانا
0: بيو جوانين
1: براسي طبعا إيمش بيو جوانين إيوش بيو جوانين إيما همو كومانا كاتو لم شونا بيروزيا همو يادا كان يادي كردا مسلمانين إيما بيش هموش دي مسلمانين هج يعني هج هدفي بيش بردني أم شاربي قرين سري أم ما مسلمانين إما كمسلمان يعني خش كبرى يكين إما رولي آدم وحوين كوالي ركو بوينتو نوم متي بيا غمري صلى الله عليه وسلم يا ربي سر كوتوبي ربي لاش الصاغبي يا ربي خواي قرى زور جار بيام مرشت لك انا على كتو ام جارش لقد كان على كاني تسر كوتوبي ان
0: شاء الله خواي قرى بو ام ارهبي ان شاء الله تم ادريش بي ام شو سر سر برزو سر فراز بي اويكا جوبيستي بون بيامي خلق بو هاوشمان يعني مسلمان بات يعني جوش خروشو و او هي جانا عفان بيني لشاري سليماني كا لا سرطاي روجا و دستي بيك كده تاو كيستاش كا دران وقتي روجا بردوا
2: بافيل عبد الرحمن في امريكا نالش لسليماني و زور سباس بوتو لاتما قامش لو لا روجا وي كردستان لا همو كردستان يادي لدايك بوني في امبري اسلام كرايو برس نرخندرا بەشداریەکی کی زۆر لە هاونشتمانیان هەبوون بۆ یادکردنەوەکە لە قامیشلۆش بە هەمان شێوە ستێرە نەبی پەیامدەری کەناڵەش لە قامیشلۆ ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت ستێرەم کاتت باش ڕێو ڕەسمەکە لە قامیشلۆ چۆن بڕێوە چوو تا ئێستا بەردەوامی هەیە یاخود نا
3: بله سلامش بو تجیر ول بازار قامش رو یه روزهای کرسنه و که همه و بازار اندیتر حجم را چالکی به بونه یا روزش دایک بونه حضرت محمد برای واچون که حتی نه جن ها چالکی اقل وداره بود که الجه چالکی ما ل چالکی بریا چند کلیان بداوی بود یعنی خلق وداره بود او ری و رسم پیروز کردن من مهوانه که هیک اوجی بخوا کسی که ما مستای آینیه سیدا سپاس دکن بو ودار فتح افروش تایبت لروجاوی کورتان ری و رسمی وین تایبت چینا اجبو مسلمان این ویده ولی امزانو که روژه که پیروزه چواتی بره وبرن
4: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علي رسول أفسروك أنجمان أولي يا قامشلو براسي أفايا روجك ديروكية روجا زاينة حضرة بيخمر سلاف خدالي روجا قو خود تعالى خاص قو دنياي جطاري ببي روحناي جي نزانية ببي زانية شفاق كنو رونايا كنو دا دنياي بچيبونا پیغمبر سلاو خدا علي جبو فيكي امجي كوك كسايت اول داري مسلماني آين داري باهور مندي دا لقامشرو ام شاهي على دار خنو اقو خد تعالى اقو تيد قرآن بروز بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خد تعالى دبجاء يعني الشاهي لدار خن هاگ املی پرسیم بکن رحمه خدا کی حضرت پیغمبر سلام خدا علی و را خود تعالی در قرآن بجو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین براسیجی حضرت پیغمبر له جای گو دهیوا چیبونا ویده دهیوا زاینا ویده گو امشایی لداخن و شایی تیر ناکنجی
3: هیا ما ای سال چیه هیوین وش خدای مزن دعاین و چینا
4: جو خواه ام دست خواه رابری خدا ود کن او بدل کی سوچ ام غازي خود گین خدا گو افصالا یا سالا خیره به سالا آشتیه به سالا وکهویه به سالا گو هر نتوک دویلا ولاتی ده بگیجن ما فی خواه و گو خودت علا او دانه چی کرن اجی وک ولدارکی کرد مسلمانکی کرد ات بیفم ات بیجم جما فی منه اف زمانه گو خودت علا دایمه از داری دنیای تمامی اب زمان خواه بپیفم و ادفم گوشوی اوائجی بهتر یعنی چه به گوش ما فیم به ادخوازم دستی زمتی می ببه و ام هیویا ما بخودی مزنه گو گیا دبن کورده نامینه و هری پشتی رشی روشنتی و پشتی تنگایی فریتی سپاس و والله درفتك مزنة جي قو أم سپاسيا قلانا وبكين براسي جيون قلانك چالك فانينا أم هردم چافي ملوات كفا ون إيش وكل ملتي قامشلو بدنياي تمامي بحر دكين ودنجي و لدنياي تمامي بلافت بي و أجيش خدات خادم قو دنجي والدنيا بي لبالي أم سپاسيا و افکسی گو ایرو لبازار لسوکا باجیر یا قامشلو مولودا پیغمبر لدار خستن و ام سپاسیا واتکن قومیتا زیر کرابو و یا اف شایی لدار خست اف مولود پیکانین و ام سپاسیا وجید کن و آواجید کن
3: زور سپاسیا تد کم بریز سپاس تکن بو ویدار فتیز باورم سیدا بحثا تد کر گوت بریز علا او چالکی برای و بریا تا ایرو خیره که مزن کر ابز هاتم دید که چالکی که مزن تا برای و بر چود بیجی پیاما تا ای سال چیه هیوی انتا چینا دا خوز انتا دعای انتا چینا
5: خودی اف اول جار بود سوکا زیرده اف عید مولد نبو یولو ما امپیرا بولو ما چیکر شفضلا خودی تعالی خودی تعالی اولو یسران الحمدلله بی ای اشکال در باس بون ام يعني ام بيت حسن انه انجاز قلكي مظنبو انه ما تفيسو كيتكر لي اول مره تاريخها فيسو كيت عيد مولد النبوي تسوكا زيرت الشيد بي
3: تشد دي ترجم ربوت از باور ما اف سوق تاغوت بري جوهيان افا كربو يعني جبوي و دفرتا جاري يا كمينه كود ديرو قام شرو دا و دفرتا تشيد كن شما تايبت و اف دار هالبجار
5: بلي اف سوق بالاساس اي يهوديابو وخدي ما دفرد في ساحة شاكر جي ولو يعني تشكي وقت بيجي انه مناسب الصياغة وش صرافة وتشكي قالكي يعني شو لازم يشتر بين احد فيسو كيت شينت وبالاساس ندشتن يعني بس اي صال ولو خدي تعالى يا سران
3: حتى بريا كم صال ندهشتن
5: خدي حطات كاربي بري سقوط يجي اري والله بس خذ تعالى يسار يسران ولو اف مبادره اسبيرا بوم اش فضل خذ تعالى ولو يعني اج كيف امر وج عشق امرش بيخبر عليه الصلاه والسلام و از بهيم جيغو اف يعني صلاه ولو خير بسر جميع امته محمد وسر سوري قشي جد بي وبسر اهلي ما قشاده واف غيم هري يعني سوري فقري ولو اهل واحباب وخير وبركات ويعم الامن والامان وقد بيجن
3: خدي خير تو حمي خير خازن قبول بك وان شاء الله صالين بيشتم كردستان اخويا مازن بهفرا ازاد ببينا
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وقت اجوجي ام بيب كردستان اخوجي وبالا اخوجي ان شاء الله باذن اخدي سر سريمه وسر جعبي مسعطة وجي خوش ومالا وافا وازقلكي جو ممنونم ويسر سريمه سر جعبي
3: افبون اتموسفيرا ريو رسمين روجا جدايك بونا بخمبر اسلام حضرت محمد كو هر سال روجاوي كردستان دكارم بجن برنگيا كا قلق مزن با في روجه وكي حمو ولاتين دي تر باجارين دي تر يان جيهان تي داين كو هم يعني دكارم بجن جو باجار كوباني حتى باجار دير كي حر جاي كي كو مسلمان لهنا في روجه بريو رسمين گرنگ بيروز كن ايرو لقامش لهجمارك جد چالاكيان بريو وچو اگر از بحثت هیبت به بازار بکم براستی اف بازار خودی دیرو ککیه اف بازار کو از نه لی راستی ما به آواکرنا بازار قامشلو رج عالی جهان و هاتی آواکرن او کس گوت اولاتی کو اف چالکی بری و بری گوت کو حتی بریا کتن رژیم استجیل و در قدخب کو اف روز یعنی ور پیروسکرش بر کو اف بازار عالی جهان و هاتی آواکرن لیسال افجار یکمینه کو پشتی 100 سالنج آواکرنا قامش

0: انتوا بخير هادي كتشوما.
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها قرنقبت الفيري بريهمي يا عزب احسن.

0: آتي معاش اگر او بکا لوانه خلق لی هسته دولار برس کاتو رنگ خلق لی هسته يعني يا أبي أدنى وتكا بروا بهرومزة أويش تا سنة رشتو براش ناكم جاري بروا يا أبي بوريك بن بوين وتكا للري ولا تكتروا بنن أويش على نصالك في أشيت هجرة قفل بوي هجرة كي تدينية بس أول رجعي كزور
1: لما عم برد يعني جبستي ولا دواني إيراني الله يبديلي جاري هرمزة جاري هرمزة لا هرش أنك بوري دروز بكر يا كجاري هرمزة لا واسك يا كينا ماش
0: أجر أول بدو هر
1: كارساتا
0: كارساتا بس بروا ناكم هو إيران بوجي بجبر يعني شيء من العراق بوريك لي أبو نمونة
1: بس العراق نه العراق السعودية ولا طاين ديك
0: بروا ناكم بتوانة أول بك إيران من بس حرش من بسواري باري سياسيني مراسي بسواري باري أبوين بلام أوي كمان هو كمنطق بيري لي كم بروا ناكم شيء بوري أول طاين هم بتقينته ويكويت بتقينته وإمارات بتقينته العراق بتقينته وأنا زوج زحمة أول بلام العراق شرقي اللي بدرس أبوي درب عزيبات يا أبي معاش كم كاتوا كبراسي معاش كم كده زحمة زور سياسيا زحمة يعني بدو لار بس كاتوا يعني بده هاتي خوي زياب كان للنود للرجاي بوري إجلان صالح في سوكوتهم يعني هيش حالي كترنية يعني يعني أبيد إيران أمريكا ريكونو جروك بكريته أيش زلك يزور بالعراق كوتو يعني احتياطاتي كم فوتو بام أهون ترى يعني أبي عراق شيب كات أم دينارانا كو كاتوا للرجاي سفر العراق ما يهل بشارتوا دوایه و جمعانه می ام دینار دینارانه دی سنا بو معاش بکار بینه تو کاتی کتک بس کات خلل جله چه عدد روزه بید من حتی بچم با پیو از بیکرم کاشم لبرد سانه بید
1: نه
0: حساب کاتش تسر کسی دکان نر کسی دکان نر پارکی کوی بتو لس حساب که اتش به جمله شتکر ل کسی بازرگان کسی بازرگان حساب که ل ناو پارکانی میل ناو حساب که هتی ببام که مرکزی ل آونه پارم هی فرم باب بای آونه میلیارد دلار شتم بو بید او کات احتیاطی عراق کم کان ل آمریکا واتد دواجر هر عراق روبروی بتو حتى ام دینارش بکار بینه يعني عراق نازم قفل بوا
1: قطیز بوله برای از دکتور کامران قادر شهرزاد رای بانک لا استودیو سرمیوان بوی زور سپاس بوا برای از
0: سپاس بوا برای از

0: دانتي دري كانت ابيها تا ما الشوربه بقوا
1: بو من روسيا جوانتري لهمو ولادك بشاري اسطنبول براستي تايبته.

0: بده و نابێ لە بەر کارێکی هەڵەی کردی بی ئاوهای لە مناڵەکەی بکە دەبێت لە سەرەتاوە هەوڵ بدا ئەو کارە ئەنجام نەدا کە خوا و پێغەمبەری خوا پێیان ناخۆشەکە داوێن پیسیە کە ڕۆشیدا يعني لسردني في غمر إيش معنا صلى الله عليه وسلم آفرتي هاتا خزمت في غمر فرمي يا رسول الله إني حبلا من الزنا من دوجان بساي أو كوا كارج خراب مكردوا في غمر صلى الله عليه وسلم نيفر محدي لسر جاب جاب كان فرمي نخير هي شيء لأن كان هتاكم من على كيب با من على كيب ومن على كهنا ومن على كيل لباوشة وفرمي با من على كد للشير بكيته إنجا سزاي خوت ولا قري فلبرأوا بالنسبة إنسان معززة مكرمة نابية بكيفي خوي چی بی انجام بدات و غدر لشی بکا بیکا نابی او کسی که ما دام هاتا دنیا و منع الله هر چی بی لعین اسلام حساب انسانی که سوی بو کری و نابی کس تخونی بکی و تعد ایلی
1: بکا رنگ قصی ایوا کاریگری دابنه
2: اصلا شای گیران که جناب
1: اگر بو نمونه کچیک حلایکی کردوا یا دزدرجی کرا و تسری لبر حلایک دو گیانا رنگ اما اگر باسی بکا باو کبراکی بی کجن وای یانا ایوا چر ریکارگ ان برکاب اوان دل فراوان تربن یعنی او منالا یا منالکا نزیکی لدائیک بونا یا لدائیک بوا چر ریکاری که یکا هم او منالا پاریز راو بی هم دائیکا کشی سزای تاوانکی ور بگری نه مردن بیت که منالا کشی آوائی لبت
3: تبنی لآینی اسلاما یا حرام و معروف لای همو ما مسایان و لای مسلمانان وتناند لسر بيغمري خوايش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كخوي تبني كربو زيد تناند ناوي النابو زيد كري محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خوا أو تبني إلى سر حرام كر تبني وكو بناوي كسيك بيني حرام جائزني بلام وكو بخيو كردني منالك أي دوزيت وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أنا وكافل يتيمي في الجنة هكذا منو أو كسيك هتيو يقبخي وكا منالي چي بيا باوكو بيا دا يقبخي وكا هاوشاني لنا وبهش دايا وطبعا رين ما يكاني قانون ياساش بوه ناوي چي عامي بنا بلام باشان بيبا لاي خوي بخيوي بكا بابلي يان اگر هر نيان دا بي او دو اقسي ما مصاياني شلل وجن فتوى تاوتو مانكر اگر هر نيان دا بي لخسخان زاروا تسليمي ناكن كتسجيل شي كربنا او كسيك ولاي همو خلق اعلاني بكاك او مناله منالي حقيقي خوينيه شوك بياني احكام ميرات واحكام جن خواستن او انا لسري دروس ابي للروي الشرع يا ساو قانونه بو او انا همو تكلاو نبي
1: اما بزانم هل قرتنوي منال حرام يا حلال
3: او فرز نكر او هل قردني منال طبعا ابي جهاتي قان يا سواني شاقدار كيتو بوي نروات سزاي تند بدري وبجيتاوي كسي منالك ببابلي من دوزي ومتوا جهاتي رسمي اقدار كان بخيو كردني منالك فرزي كفايتا ابي هندي كس هسن بخيو كردني او منالك كان استو
4: جوابكتا نويا كتبني جائزنية شرعا جائزنية بلان بخيو كردني منالك کله برده مستشفى یا لقران یا قواعدی تو واجب لسر طریقی تو کاری شی اگری تو بی تو مالا زبی به امر حکومت به امر شرطه به حاکم سی قرارات یا آداب و امنال چون بخی بکی اوا بلم چاگ و او منالا کاری گریش نه کی شیری بداته بو او کو کو بابت ادبیت شیر در بو او منالا لگر منالکان حرام نه به حسن دانشتن و اجر پاداش شي و او جنای که فرشه دا که غلطی کردو او گنای چی گوریا و زنای اگر گزنای کربه و فردان کشی دوباره گنا حرام جبا ام کسانه بزن کم چتن ناریک و نالبار و زنون فرماوس
1: ما مستا اگر پرتیار کم امیا جنو پیاوک هر منالیان نابه نزوکن هر منالیان نابه جنک ناتوانه شیر بات ای اما گرفت درو سکت جا فرقی تبنی و بخیو کردن اگر او روم کنه و بو خلق سپاستانه کم
5: بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و ما ولا او من على شرع ناوی لقیطش انسانی که محترمه لإسلام حقی نیه باو که دای که چی کردوه او علاقی نیه انسانی که محترمه لإسلام حقی های وزیر به حقی های رئیس جمهوریه به حقوقي زور هيا لإسلام إنساني كي محترمة أما يك دواي أما تبني أبي بينوسي بناو خوي نينوسي شرعا نابي ادعوهم لآبائهم.

0: اما ايما برامبر دو مفسدين ارتكابي ام حرام بكين تبني بناو خمان بكين ين امنا لواز لبينين يعني او مفسده كي زور زور قوري يعني اهمالي كين برسي ابي لجادة اميني امري استاش بمعلومات من خستخانة وجهات رسمية منال لمستشفى نايدان بكسي إلا بناو خوي بينوسي بناو خوي نينوسي نايدان في لبروا أهلي علم بو أم ضرورتا جوازي عنداوة بينوسي بناو خوي هل قري لمستشفى بينوسي بناو خوي بو ضرورات بوضر حتى أو منالا يتر أجر نوسي بناو خوي أجر باوك دايكي ناي ناسي كين أجر نوسي بناو خوي دبي خبر بداتا دور بيشتي أطرافي أما منالي منية لميراس حقينية أما ياك دواي أتواني هيباب كبوي أجر مالي هيا بينوسي بوي بحياتي خوي هيباب كبوي حتى بو مستقبلي أما لميراث حقينية يتر أمية أما سليا بو زور بو لمجتمعي إما إما فقرة مسلكة يما سلكة فسق فجورة دبي جهات أمنية لقال أهل العلم معالجي أمبكا أقر إما حسكين فسق فجور زور بو دبي نصيحتي عالم كين لخطبة ولا وعز لوسائل الإعلام أما أجر فقرة ونبونا أوش بدأ السلطات أدبي معالجي أم حالة بكين
1: ما موسى إيوة الليرة كداني شنو رجعنا خلقية شكو ملايتيك عني أنا هينن بولاي إيوة آيا زوريا رجي زوريا ومنالاني كفري أدري بيواندي هي براي إيوة لقلم كي شكو ملايتي عنك الليرة باسكري
2: قماني تيدانية بيواندي هي بكي شكانو یکی لکشانه کش کمالیتی که خلق توشی بیا شرعی آبی مسئله آواه یعنی وکو پیویس لخوانه ترسی بوی که انسان یان طلاق دان یا جورش تکر رو آدای امانه بیته هو بلام لیرد امانه به بکرتی ولامی امانه بدمو یکم فریدانی به هیچی و شرعی نیه و حرام و توانی کبیره اگر ولدی زنا به او خوی توانه که بلام فریدانیش توانی دوم بکرتی بوي كان منال ناكري فري بدري منال حتى ولدي زيناج بنابي لدايكي بربكي ابي شيري دايكي بخواب دايكي پروردي بكا خلقي شبه تحملي بكا كشي يك بياني توشي زينابو ابي تحملي امبكا شوك امر حكم شرع تطبيق ناكري اجا تطبيق بكري اجا عازب صداري حدي لي هذا المامسه دواي اول قولي كالتري نابي بيبوتري منالي خوي بخاونك بيانيش ميلاد لدايكي اجري او منال اگر وکوش لعنه شرعی کی اگر زواجی کرد به زواجی کی صحیح عمل شرع رجم اکری بلا امر که حکم تطبیق ناکری ها جناب امام حسین کواته هر ابی من علاقه بگرته ولای دایکه کی یعنی ولدی زنا خو به خو او زنا کی حرام یکا کبیره بلا فریدانی من علاقه خو به خو کبیره بلا بنسبت تبنی کو رجم به جناب امام حسین هيا تبنی کا اگر علما رگیشان پی دابه بلا هر خلل هه یعنی کس یا تربیکا تمنا علی خو اي كانت مناري خوي لبر ضروره بس بياني ميراثه للروي قانوني ومن عالم ميراثه
1: رنق مالك اسايب بلانو
2: اعلاني شبكان اسايني شرع ميراث نادى تامكسه
1: اخي ما او رازيه
2: بار رازيج به رازيج به بياني باوكاي مرد كتبني كرده ما مسي خوشي وكو مير نا روي قانوني ميراثه بناو او قانونا ميراثه يما ما مال رون به بلا موكو روي او وصيه اكاس ثلثي مالك بدنا ما قزيتله بلا بياني او من على الاخوان ترشاش كاتي كروتي من مناري ام بياوم او الروي قانوني بناو ام بياوم ام باوك ما كواتم ميراثه حقي امينيه بويا ما مسا الروي قانوني ودرنا كري الميراث الروي قانوني ودرنا كري ام قزي بالحال يما وكو لا انا شرعيكي بله من عال هرگت نو کاری کی پیروزه بلام به مرزی بنای خودی و نکی بنای خودی و نکی بنای که ایتر هر نای
1: حکومت ریگ نادالو کاته
2: اما ابی حکومت بریار بده ابی پارلمان یا سایق دابنا بو او ملعلانی که ادوزرینه و اما ابی وسیت کن بو پارلمان یا سایق دابنا او ملعلانی که ادوزرینه ایتر نای کی مجهولیان بو ادوزریت و حکومت خوی ابی نای کی دیابنا
1: بلام با کسی با

0: كرتي النمل آتي حفة
1: وحش لسليمان جنود من الجن الإنس الطين فهم يزعم
0: أفرين.

0: كده موت يعني أبي صورتي عصر لبركي من يش لبرم كشت إن جاوت يعني أبي بيك حبت صورتي حش مع مطاقيد من يش همان شتم كشت إن جا لي أنزيد شواري دوزار بستويكا شو مجروبي بهردارا لي ما عبد الله مناسي إن جا لبي درزي بي أو اتموا يك جاد لحفتيك يك ما نبيني شش روش تلفوني بو كردم
1: كاكي ما لا هاوشان لقال قران لبركدنا لبابتي لبركدني فرمودا جيانامي پیغمبر و انس صلى الله عليه وسلم خوين نوي هبو هر پيش بركي بكرا يا پيش بركي فرمودا بو يا مي قران بو يا مي جيانامه بو برزاري كد لا چندين پيش بركي برزاري كردو او توانيو تي صد لا صد جمن
0: كاتي كقران اخن و حزب دو خوشي كي زورا كان وكو علي سلقل خوي گوريا اكم چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ألف لام ميم بيكو يك بيتني بلكو ألف بيتكو لام بيتكو ميم يش بيتكا إن جهر بيتك شاكي كبون مصر شاكي كيش بدقاتا بيتكاني قرآني بيروز دو سو حفتا هزارو شتاكن نازانم چن ببراستي إن جا خواه غورو لساري پاداشت مياتا بفريشتاكان الله لروجي دوائيا هر كسي قرآني بيرز بطاي ختمك.

هما يستا لبولي ششمي بن الرتيا او لبنا قرآن خواندنو اركا اين يكاندا قرنجيكي زور بخواندن اداتو خوني قوري هيا لري خواندنو بقاد بقاستو بليكي بالا لدوار رجده

متابعي وزارتي دروي قطر راي جاندو اولا كان يعني بودا سبيكر نويدان استانا كان لنوان ايران وامريكا بردوام وغيري بلغنامه كدس نيويورك تايمز كوتوا دبلومات كاراني امريكا بو بالوس خانكان يعني لروشالاتي ناوراس دقرينوه

كبار اسلاو لا جرينترين برسو دس بيكم مظلوم عبدي عمروه الورشانوي هزا كان سوريا ديمقراط هسدا وتكلاوبون الى قل سباي سوريا عراق اند اوتوتي امرو لا باريكي نوي لمجويا ولاتايا كانوا مظلوم عبدي لا غوتاريك يا بجلي مدني ولا كوشكي قال لا دمشق رايغاند امرو لا باريكي جرينغ لمجوي سوريا هلينو دس بكر نوي لا باريكي نوي كين بناو نشاني اشتي سقامگیریو بنیادنا عبد الراشي غاندو باردوخه گوران كاري بسراتو لدواي ريكوتن لقال احمد شرعه وتابوني بروسيتيك الله كرنيه زكانيان لچارچوي لي وكان سپاي سوريايا امرو كوتايهاتني اركي سربازي هسد راگين با برپرسياريتيو او كوهزكي سربازي سربخوي علي واشنو فرماندهي پيشوي هسد الراشي غاندو انا بيت امرو سر

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بري همي عازب احسن

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورنكاري نرخكا لقال يا مدى زاني

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسك تشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها قرنقبت الفيري بري همي عازب احسن

انجا امرو بسي بابتك تنبو اكم لبازاري اوتومبيلا كزور جار اما بيتا قفت قويني وانها وريكان يعني وكساني كبتا ماي كريني اوتومبيلن قفت قوي كان لسروا عاي اوتومبيلكي برز بكريت يعني اوتومبيلكي نزم هيا هربا تبعات حزي الاوتومبيلي برز وهشيانا لا اوتومبيلي نزمي حزلها ايتر بقويري اما شكوت السر گیرفان تان زور جار که بریاردن کامان بکرن هنی جارش نه کسکا پاریکی زور باشیه و بریارد

0: انتو بخير هاتي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روشانال ده بشو مريازة يا بوها بجرنج بت الفيري بري همي عازي بحسكي